0: ما في سيارات؟ لا
1: هذول هلا عاملين أزمة ترموش الناس
0: هيك. وين؟ يا هواي ليش؟ كثير الطريق 2 كيلو. بعرف

بو اوبينيون تاع انت تون كوبي باور يا ميو فيكم تشيلي ولو فيولا من البان فرنسا اوروبا ما بو ميو ما بو تشينو انت انت تشيلي تشينغن ولو ما بو تشينغن اولي رومي كيمر بون ما بو ثون ني ما بو تشينغن اون ميو رامتو با كينو بو تشي تشومغيلو ني كي ما بو ثون فيمو لو ثون كان pu mapuche pu chileche milei tai kimel kayal tai tai kelual peñilam genrake y kume mongeam kume chengeam y in chinta y molfimeu come to ring pu chileche kim la fingen pu mapuche kima pusungelang kumelai mapusungun suam nyenga kela y pikengen welu velelai pipu tengen muten kimil mi kake sumun kimai mi kake nutam kake asmongen kake asmapu inchani kimnyamum kake sumu kimurpan filtro kinche kake menutam cafe cheltul mi puche cheltuai meu engen cafe emi kisumo itami kumel kayal Peu mangen kume mong yai kompuche peñi la mien reke. Kamshan le moria. Peu kajal.